وبلا راكو لربا كزاري بيسنس زي ما يشومي هكا تاليزوه كزي كتاليزوه ني زاري توتو ولكاتيرو كواسبا كاسي انشا زاري بيسنس ام